0: السكان اي تي وزا لا وانا اي كان اي بيزفوني سما بانكي سنة ما خايا مانين ومانين
1: عجيني بو
0: السكان اي تي وزا لا وانا اي كان

0: عظمات قلبي سايق مسيد تجيني حتعان تدوي شوي بوتبيك دماغي مليان عروق دخل مستيق ما في شي مجاني رزقك بيجيك معاكي
1: ما شاء الله ما شاء الله بالنفس عمل في حياتي عشان كده بتدرس انا ما بستنى الدور

0: لك أزماتك اللي ساري قمصيد تجيني حتعان تدوي شوي بوزيد دماغي مليان عروب داخل مجزيد ما في شي مجاني رسبت بيجيك مع الدين
1: ما شاء الله البيزو ما شاء الله البيزو